0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبة
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابة
1: وحتى الشي ما يدوم.